أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خي.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: 4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 أب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوزو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوان الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 أب وما رح ننساه.

قلتيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى قليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز. 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

0: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 أب وما رح ننسى.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
3: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى. علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام
1: عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعتنا.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: ملك الإحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: للعين. إذاعة جبل لبنان 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب، تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفنتس وبالتعاون مع زعرور.

0: الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: 4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويكند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 لـ9 المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور

الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونوب الاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: ملك الاحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
1: يحيي اقوى حفلات بيروت.
2: اذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في السابع من آب، بيروت هول سنرفيل.
2: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
3: جبل

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.

الآن بالعجقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو جبل.

4 أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من 7 لـ12 الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة 4 أب. ومن 4 لـ7 مع ريكاردو شلهوب بـ5 على 5 وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة 6. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوان الساعة 8 المساء على جبل لبنان. 4 أب وما رح ننساه.

0: مش ممكن أمي.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

0: وحياتك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من انفليتابلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.
2: ملك الإحساس وائل جسار.
3: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
2: يحيي أقوى حفلات بيروت.
3: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
2: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
3: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
2: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03 46 77 99.

الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتاليف يحيى جابر، بطوله ماريا دويهي.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب، بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر، مع ضيوف واتصالات بالأشخاص يلي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة، وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ، وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.

انا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي.

0: أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاثناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننسى.
1: جاهزين للزعرور كيدز فيستيفال؟ عيشوا أحلى ويك أند بالصيف بواحد واثنين آب. تمتعوا بأحلى الألعاب من إنفليتبلز، كيرمس جيمز، وركشوبس وأكتيفيتيز لكل الأعمار، بالإضافة لعروض ترفيهية متنوعة ومفاجآت عديدة. استمتعوا مع أولادكم بأجواء صيفية ولا أروع. زعرور كيدز فيستيفال أوغست 1 and 2 بالزعرور كلاب من الساعة 3 للتسعة المساء. تقدروا تحصلوا على البطاقات على باب الدخول. من تنظيم زوازو إيفانتس وبالتعاون مع زعرور كلاب.

أربعة أب وما رح ننسى. إذاعة جبل لبنان بتواكبكن بأربعة أب بنهار بيجي ذكرى أليمة بتاريخ لبنان المعاصر. منبدأ نهارنا مع جوني الصديق وصوتك عالي من السبعة لاتناعش الظهر مع ضيوف واتصالات بالأشخاص اللي تضررت جسدياً ومعنوياً ونفسياً ومادياً من جريمة أربعة أب. ومن الأربعة للسبعة مع ريكاردو شلهوب بخمسة على خمسة وضيوف وتحقيقات عن انفجار المرفأ وبيتضمن نقل مباشرة من المرفأ الساعة ستة. ومنختم نهارنا بمسرحية جبال الصوين الساعة 8 المساء على جبل لبنان. أربعة أب وما رح ننساه.